اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد للوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.